إلا الله. محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نباشر إن شاء الله من الآمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.